مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال

0: thank you very much.
1: Radio Escapade. من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 نصل 102.0 راديو اسكاباد لا راديو سان فرونتيير.